وسروا سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه

idan misali mutum ya yi sallar asuba sai dai ya yi tawaf, yana idan da tawafin nan ko da rana ba ta gurbi ba, ai ka fi sallar nafila ce, sai ya yi abinsa, ko ko ya yi sallar la'asar sai ya yi tawaf, da ya yi tawaf ya gama ta ga bayan sallar la'asar ne ko sai ya yi nafilar sa, babu wani abu, saboda wannan nafilar an jingina ta da ne da tawaf. Sai an yi tawafi ake yi wannan nafila, to ba ɗaya ko ake magana ba. Na'am. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ash-shafaqun humra, rawahu Tirmidhi wa sahahu ibn Khuzaimah wa ghayruhu wa qasahu ala ibn Umar. Daga ibn Umar Allah ya ƙara da shi, annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, qala yace ash-shafaq, abin da ake nufi da shafaqi al-umra, wannan jajjagen da ake gani na rana idan ta je ta zafi, rana ta zafi, wannan jajjagen da ake gani shi ake kira da shafaq. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، ويحرم فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وحديث ابن عباس يأتي الله تعالى رسول قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله في بعد عمينتي الله سؤال كبتا قريش يتي الفجر فجراني الفجر دمتي قريب بباديني أقول الفجر الصادق الفجر مجستيا أقول الفجر الكاذب أقول الفجر ونبيك نكريا الفجر ان نقريا شيء تبار فتوة سنسي الفجر نجس فيه فتوة سيراك سيح النبي صلى الله عليه وسلم فجر يحرم الطعام أبا الفجر ان بإنتيك حرام لأتعبت الفجر نجس فيه إن من نزاع يسلل أصبع وتحب فيه الصلاة إن سلل نحلت أتكي وفجر تعرم فيه الصلاة akwai kuma alfijir ɗin da sallah take haramta a ciki, mana alfijir na ƙaryar ke ba na gaskiyar ba, wai yadda su yi da kuma yana halatta a ci abinci saboda a fata alfijir ne na gaskiya ba, saboda haka a za a ci gaba da cin abinci har sai alfijir na gaskiya ya keke, sannan a daina cin abinci a kama azumi, sannan kuma a yi sallar asubahi. والحاكم من حديث جابر المحروف أودع إمام حاكم أتى حديث جابر أمر فيهم وما حديث وقال في النبي يحرم الطعام كما يقال أتفن حتى الفجر عند يكي حرم تعبينتي إنه يذهب مستقيلا في الأفق يكي ومن ولا تفيع له yana yin tsawo ya mamaye sasanni tun daga wato abin nan kudanci har zuwa arewaci, ya mamaye gabaki ɗaya bangon gabas, yana haɗe bangon gabas ne gabaki ɗaya shi kuwa wa fil akhir, shi kuma a alfijir na dan innahu ka dhanbi sarhan, shi kamar jelar sarafi yake, ma'ana a tsaye yake. Shi alfijir na gaskiya a kance, alfijir na ƙarya kuma haske ne za ka gan shi a tsaye ba a kance ba. To shi wannan makwabcin in ya fito, to shi ne za a yi sallar asuba, kuma za a daina cin abinci an gama sahur. Shi ko wannan wanda yake a tsaye, wanda yake a tsaye haske ne ga shi nan a tsaye, to amma ba alfijir ba ne za mu ci gaba da cin abincin mu sai din mu ko da za mu sanar asbahi a wannan lokacin ba. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam afdalu al-a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Rawahu Tirmidhi.

0: الحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. وما حديث بدا ابن مسعود قال قال بدرش اترويته ابن مسعود من كتابه ساعتين بايا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اذا امنت ان الاشعار تبدا بدرش يتي احضن الاعمال مبي بيتر ايوكا اتكن ايوكا نلادا دباتي بايا يبدا يبدا ولادا الصلاة في أول وقتها يم صلى عشر كل ليلة ستة لما موجود بين الكتاب وبين حديثه يم صلى عشر كل ليلة ليلة المختار شين عدم العكة في سوء مكين يم صلى كان يدري في لوكة يدوري بما كنا كما أتي لوكة أراضي وما كان ذلك أعلم عدم مكتب آدابه الله سبحانه وتعالى يدعم الأدنسة wanda muka kuskure Allah ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin iyayenmu da malamanmu da saka musu da alkhairi da sa aljanna ta zama kuma mu da kafi da wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah mun saurayi fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Tutun Madara ke unguwar Tuntawa. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kawo muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin summa amin. Zaradin Maryam Jawuzu ke so mu haɗu a shiri na gaba
2: 97.3 Rahman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الأكملين على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله بركة بركم الله سيك سعدوانكم أنا سامي شريفي من سجنتا وديك زوا أنا من جري ريدو من البركة وتمام ريدو من برنتك من أمة ليش كنا سامي شريفي سجنتا زنقوم FM وتميتا جس عند بكرة نقولك تو الحمد لله يوما هنا تعرض دكتور مكادر إسماعيل دكتور إيمان مسيرو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda kuma watakila mai sauraro da su sha'afa ba a wannan wato lokacin wannan azumin muna tattaunawa akan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake maudu'i ne da ya kamata a ce wato duk wani musulmi ya bada muhimmanci a kansa ta yadda insha Allahu ta'ala ne ya riko da al'amuran da suke sun kunshe shi

صديق الجيل والأنواع المسؤول هذا الشيء صحيح كي جاء يمكن أنه حذر وبعد أنه مسالي أموت كي كم ذلك ونمنع أمونا سألي كوال كوالي بمجيز موت لكي قبضة على كافرين ونمنع مسؤولين واجه مناسي سألي هكا يكب كنا سألي من واجه أبو كنغابو كنغابات ونمنع إذن يلمن جوز ومن تشيب وكا برنكاو كباسي برنكو كابا سألي كي لأينا

0: مسكين شاء الله عشان كان في مشكلة لازم هي نصيب واقع جيك جناها أنا كنت تحت في القرآن واقع جيك الله هذا كان كرام ده كنا هم الله اللي يجي فكرة سنة جوا كنا كنا جاي شو اللي هم تجيه ما تقول كل شيء كان سي يجي آه أنا شهر أجي مشي يجي هنا مشي يجي هنا كم من هذا ما حد مشي شكرا مزاني ما في شيء متى هاي مسألة سنة كل مرة متى شكرا كنا بدون شكرا سنة تيجي سوسي تيجي سوسي يكرا جمعة ما كان زي زي هذا الشيء مشي ما نبي نبي نبي نسيب ما نبي نجيب كذا ما يشكرا كم من هم سنة يعني إيش أقول نسيب ما عندي شكرا هاي ما زيهم زي كل ما زي هذا شكرا تيجي ولينا اليوم الله ينفع الله يمر رحمه آمين نقول جنسي ما أبغى منه تعمل شغل كلهم إنزين إنزين ما نسوي
1: ولا ما نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي ولا نسوي wani lokacin kuma kan sa wajen aiki ne wajen aiki wato a wajen aiki na kaga ce an zuwa ce ka yi aikin ka kawo mu mu gane kai na jama'a daga hankalin sa ya tashi
0: wani lokacin kira ne
1: kira ka daga ofis
0: wanda sa kira ne kira na kasa
1: sai mutum ya tashi su wani wani ne sai mutum ya tsorata ko ba zai iya yin magana da wani ko zai ga kowa ne ya sha wani nan wani mai iya aikin ba to ba ga ci hannun cuta ce cuta ce duk da cewa akwai rashin shan ruwa ne ishara ga ba da wato self esteem na yake magana ko self confidence ga yake lokaci yana da alaka da wanda dalilan cikin rigina ta ruwa bai san to ne ya tashi wasu kuma kuma experience ita ba experience wadannan abubuwan wato wanda na wasu mu shiga cikin sai an ji wasu muke ni amma ne ya kamata ya mutu mu magana akan cewa hadisi wato idan kana magana hadisi hadisi iska zo akan wato wannan da suka san tsoro na ga cewa na farko hana ka tsoron jiki kamar in kai magana yara wato champion kenan a ga cikin da wani abu ne da kuma wani kirkin da ya tsoro da mutum ko ta shahu ta shahu wani ta shi ne champion ne ko wani champion ne amma ta shahu shi ne kai wani da kuka so wani da mutum ya san yadda ya duda in ji kai masa rukun kuma
0: haka kamar mutum ya kan so wani mai wurin fata
1: wurin fata da kuma sai mutum ya champa amma idan da ni na sani dan da nayi kaza ai kaza ne ne ko kuma tun da gaba ne da ma yanzu gina na
0: to na rubi na san da kana
1: yin tsare ne ya aure wannan matar tun da in gidan kaza ne kasan zai talauci ko ba da ruwa ne na shi fara abin da ya ma zo da kan abin nan ko abin nan da ya ma zo shi shi ne zai da shi wadannan abubuwan da ke cikin hadisi ya hana asalin abin ka kai da idan kai na abin ne eh to wannan abin da zai yi ne sai mutum ya koma ko sunnatullah a cikin shirye-shirye da ya kai ne da sunnatullah wato tsarin Allah tsarin Allah yanda ka dauke shi haka ne mu'amalan ci in mu'amalan ci ka to wannan sai hadisi ne da cewa gwan ci hadisi sai ma Qur'ani da ce muka yi wannan abu ka to ne fa
0: lokacin mun so mu bayyana a wani kira.
2: Wa
3: alaikum salam wa
2: rahmatullahi.

0: كانت لقيها مساء نقول أن الإنجاز هذا الشيكو ده من مبيا وصري لكن نصف هذا وأنا كان يكون جمع النهو زوجه قوى ما وانا وانك جديا ولا أبن دسكي لا تاريش داشي داشي داشي هذا يكون أيبا تندب سيئة دا سنباكو أمانا حكوكم شا أمانا سو بكالي أيوة شيني وانا من مبيا وانا سيكلو بودكا فانتنا سكي كيسان أنت لك أواني دا أدن سو كما أنت لك أمان سكي menene wannan cewa suna jira wanda ta ana rantsuwa kunan kuna nan ana zantace shi wanda wanda kuke da mashaki ne san kuma dubiyar ce fa dubiyar tun ga kallon abin ya kamata shi yasa kin da baban gida yayin Allah ji kansa ba dan ya mutu ba irin ko mai dai da sa'abata sun yi kokari wanda mun tsala tun wancan lokacin ba tun lokacin 1975 ko yayi hanjan dan ciya fa da mu a lokacin da kaje ya ce shi ba ka san zai sojoji suka ce mai a lokacin bai ba shugo da irin illan da yake tunowa su suke labarin shi ga ganta duk wannan yan siyasa da suka bar gurbi sun san wahala ne ni na fita da soja saboda shi ne fito kasar ta tsaya shi yasa suka fice shi kasar akan duk wannan yan siyasa fara gona wallahi ba sun kula kan kasar bane shi yasa suka ji suke tare da kudin
1: bai wahala da
0: su ba ni ba shi wannan wahala shi kawai ba san mai kasar ba.

السلام عليكم جماعة مثلا يعني أنا ما تمشي بس إن لفوق الدير أبو زين وين شو من أمة هذا الآن المول جاد هنا كأبا دموع إيش أنا كل جنوب كم جنوب تلبيتنا لا ما جت أنكم كم كم بعد ذلك تروك تجيبه كم كلن

0: Sabon ɗakin yada shirye-shiryen makina da ƙarfi 8 kamar yadda nan ba ta ka karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma ta bakin Dr. Sani Marije Lemu kada da ya shafa misalin ƙarfe 10 zuwa 11 na daren gudun rana sai mu kawo muku shirin musamman tare da Sani Idris ɗan Kukuru.
1: نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي نتالي البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل انكارا وانا قلينا كانوا وانا يمتي من البركة نجمع يومنا شاءكو قوتن ذو القعدة hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a 1447 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 5 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 107 a cikin tafsirin wannan sura ta ali imran wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 159 bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa bima rahmatin minallahi lilinta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم

0: نعم.
1: أيتي فبما رحمة من الله لنت لهم. كما صدودا رحمة مسمن لك الله كتوس سامسو. ولو كنت فظا غليظ القلب داكاك سنتي ميك كوسن هلي ميك كوسر مؤاملة غليظ القلب ميك كسشي زوجيا ينفضوا من حولك دا سن واطي سن بركة فاعف عنهم بهذا تعبت أتيا واستغفر لهم هم كريمة مستغفرة وشاورهم في الأمر هم كريمة شاور رسو أتكم كون على الأمر فإذا عزمت إذا كقل لدي كي أزم فتوكل على الله توكل وغلق الله إن الله يحب المتوكلين للي ألا هنا سمى سلو قلو.
0: نعم.
1: إذا بقى من تابا وانا سورة أبا آيو نسكة قباتا تايمنا بيان موسى أبو بوان نسكة فارو وسمى اللوكتين كتور النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهدو بايون قريشاوا سنيو غنغني سنفو مدينة منير سكارد سحبي سجمع دا النبي صلى الله عليه وسلم سجمع دا مسلمش إلا ذا أتنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشاورة يعني مشاورة صحبانسا أكا سامو سكا إساباني وسو سكا تي أزونا باسي أم كتبا أياكين تكين جدا أياكين سنقولو سو راكا إنسي شبو تكين مدينة سي أبيسو أنا ياكرسو لنغو لنغو ساقو ساقو قررو قررو wanda wannan shine ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa saboda yawan su ba zai yi ayi gaba da gaba da su ba wasu kuma da dama musamman matasa daga cikin sahabbai waɗanda ba su samu yakin mai halarta yakin Badar ba suke ga cewa yanzu dama ta samu bai kamata a ce ga wata dama ta samu ba da za su yi fito na fito su yi ido biyu da kafirai ko ba a ba su dama ba da haka sai suka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a'a su suna ganin a fita a je a yi gaba da gaba da su to sai zanto wannan masu wannan rinjaye masu wannan ra'ayin su rinjaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayin su kaga ya bar nashi ra'ayin ya bi nasu ra'ayin saboda kasancewar haka shawara ta kaya aka fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kowa inda ya kamata ya tsaya وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال. كوا غايدا للزيا. يرانا بالجنسة جدا جدا كشي كشي. يا جي وسو أكن جبل رومات. كم من دن كرمن دوس إليك يجكين أهدو. يشوف كوا ما يسوك غنينا فروا كسو كسكولا سبروان نمبر. أنما أكسابا وأنبي صلى الله عليه وسلم ما في آيوه يشوفون أن سكي كم من دن دوس سوسو hamsin guda 40 daga cikinsu suka sauka domin kwasar ganima wannan ta jawo aka samu tasgaro abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu alkawarin zai ba su na nasara dalilin saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka rasa wannan nasara to sanda aka samu kuma bayan abubuwa sun rincaɗe da yawa sun gudu daga fagen yaƙi sai in kaɗan ne suka tsaya kaga wannan shi ma wani laifi ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kiran su cewa su dawo wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum yana ta kiran su dawo to zaka samu wasu suka dawo wasu kuma ba su dawo ba to kaga ma wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam farko ma kafin ba isa fagen yaki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya koma da wajen sulusi ɗaya bisa uku na rundunar ya juya ya koma da su Madina ce su ba za a fita yakin da su ba waɗanda kuma suka fito suka riƙa tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe musu wasu nasu suka cewa laukana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna da an dakata ta mu da an ji ta bakin mu to da ba a kashe wasu da ba a kashe mu anan ba nan wa suke zargi annabi sallallahu alaihi wasallama suke zargi cewa shi ya jawo har aka kashe su a filin daga ko aka kashe musu ƴan uwansu. To waɗannan ka duba laifuffuka ne wanda babu wani jagora shugaba da yake shugabancin wasu mutane musamman ma a fagen yaƙi wanda yake komanda ne na bataliya a fagen yaƙi za a iya rika masa wannan laifuffukan kuma ya haƙuri. Dole zai ɗau mataki kuma zai ladabtar da waɗanda suke wannan laifukan don kada wasu su kwaikwaye su su ma su ƙara yi gaba. Wannan ɗabi'a ce ta dukkan wanda yake jagoranci idan aka saba masa sau ɗaya ya haƙuri aka yi na biyu aka yi na uku to ba zai haƙuri ba. Dole zai ɗauki mataki domin kada abin ya ci gaba musamman ma a irin lokaci mai hatsarin gaske lokacin da 'yan adawa suke kawo farmaki suke ƙoƙarin su murtsike musulmi. A wannan lokacin ba zai yiwu a ƙyale wasu suna yin kurakurai ba a tare da an ɗauki mataki a kansu ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka sai ya sanya rahamarsa ya lausasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda daman rahama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi da ita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aiko shi zuwa duniya rahama ce kuma shi da kansa yana cewa ana rahmatul muhdat, ni rahama ce da aka yi kyautarta zuwa ga al'umma. To wannan rahamar ita ce ta sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wani mataki akan wannan abin da suka yi ba, bai ɗauki mataki ba. To shi da Allah subhanahu wataala yake sanar da al'umma cewa wannan wata ni'ima ce da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa.

0: الكولي.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Abadiri mama, kusinge kusisuka alia.

ذلك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته